عندي 6 اولاد وزعمري ما بدي احسب سوسي بمطوني السيستم وسوى كنا ست اوزا المر نترا المر نترا وشرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كاسا اتحان مر بسيرا هنا فير كات ايه فات فاتن ايه اتحان مر بسيرا بعرض ما لغال فور اجزمبل باق موركا اي حانكا او دلوزا اجزو اتحان دا دلوزا اتحان مر بسيرا سيرك نبي ما كا ولا لغوستا نيته دلوزا paya muito caro de depois estar aí da moro se mesmo afetado e não uma canção moderna e depois se der aí ao adulto a hora